مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلام واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح